عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك

حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

موجة دبي وحشي نقمي طهارتك دبي برجي برجي تناو دي دي كراني أم مكتوم لزماني أوانوا أواني دور زماني بدوري شاري برشوري محبة مستي طوافي توبب لروم دي متحتك مولا خداي دنگ رنگي آسمان خداي دنگ رنگي هموان بأم موسمي معجزي إحيابونو عشوي ورزي فنابونا من دلوب لزاكري عابركي ملكي سليمان وداود لكيوبينم لأورادي چياو دارو بالدار بقم تال زماني آسماني أوانوا أواني بزمانوا درود بويادي أوزاد فروستا ديد بخينم لزماني ملكوتي ملانوا هو لملي آسماني شاركي محوي هو لملي هاو دمي خمي أرخوان لزماني ملانوا شريكي درود دنيرم لزماني كوتروا هو لكوتري عالقبستوي دلب الزكري يا صبورو تشاول الرجني رجاني نور بولا كوتري سر قمزي مزقوتي شاري منارة شاري شلالي كرنفال كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروا كلوا بفري لبارينا الشوقاري رشد خاتني وصفاي سبيتي خويوا كلوا بفري سر كجاوي مموزينو كلوا بفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ما تمجير قل بآوي كوسرو لخاكي قوهران بيدزنواجو تيموم ناقري قل بولاوكو حيران بو سياد شمانا نبي رازي رونقو جمالي نهاني بونو برامي نادر كيني من لزماني قلوا قلاوي صلاو دنيرم لزماني بارانوا باراني بعزرت وحزرت دستي دداي بر دي قد ياران تازل لا يار ودي لزماني بارانوا باراني هتا بباري دلو درون دارو دوانتينو دكا لزماني بارانوا باراني هورين وفلي آسماني قرميانوا لزم درود بورا وزدنيرم لزماني سيبروا سيبري سر بردنويجكي هورامان هوراماني جير سيبري ناوي بديع هوراماني تونا وتوني طريقتو چولة چراي ميزروا لزماني سيبروا سروي صلاو بنيو قري بيابانا بو او ديوي مرقدي غرقد دنيرم من لزماني ريقوا ريقيني وان قرداغو بخاراوا ريغي نيوان شار زورو شاركي شاهي نقش بنگ صلاوي مولاناي غربت بو يارو ديار دنيرم لزماني هتاووا هتاوي دمي چشتنگاو كاتي سايي پل هوريكي آمال صوز را دخريو دكريت برمال لاوكي پير پيريكي لاو لجر تيشكو تيني سورتي زوحادا لقياما دسوتيو دبيت الزخال لزماني هتاووا هتاوي دمي چشتنگاو درودي سوتان دنيرم لزماني زردي دم آوابونوا كاتي چيا خرقي طلاي دبوشي كاتي دارستان لذكرى داد جيرسيو بسوج دوا دچيت باوشي شوگار لزماني زردي دم آوابونوا دمي رامان فنابون كاتي منيش لنيو تمي تاريكي آوا دبم قزنجي صلاو دنيرم لزماني شوقاروا شوقاري مالي بأغيار شوقاري خلوة نشيني لقل كرمي كرمدار
لزماني شوقار ودرودي دي بيداران دنيرم بو مديني من معي أنوار لزماني سحروا سحري بر لتراين مي موج مناجات تمي آلي نالي حزين استغفار سحري بو فجرك صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آيتي والفجر شبقك لزماني السحر ونسيمي صواو دنيرم لزماني بستيشم مقامي ودشتو دري أم همو مرزوبو ما وأورادي درود دنيرم لزماني قرو زامو هاواروا من لزماني قروا قريناو مالي مغكان قريناو روزي عشقوا من لزماني قروا قري بالاي بابا قرقر قريك بوي دسوتين وبي دسوتين من لزماني قروا كلبي صلاوات دنيرم من لزماني زاموا زامي راتلكيني روحي أيوبي وأردشيروا زامي برنجي جاروا جاري ماري مازندران جاري كراي سرخواني سمكوي شكاك جاري مارزا ماركاني باديه من لزماني زاموا زامي ببوني سياني دي تاقي قتاري كاني سرزميني روشنجري لزماني هلبجوا من لهلبجي زاموا خويناوي درود دنيرم لزماني هاواروا هاواري نيو غورستاني بيناووا غورستاني پرنار وني نيو جان پر لقلاي هلوري بخودا پوشين پر لعسك پيكري مخلوقاتي چيروك كاني ناو قرآن لزماني هاواروا هاواري كهكشان بيستي زمين لناو خويا ني بيست لزماني هاواروا لهاواري أنفال ونالو نواي صلاة وسلام دنيرم لزماني مولود ومولودك يوسفي رنج يوسفي ترعي باران يوسفي صوزاي مزرة يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني أسماني خوني سجدي خور ومانج وأستيركان وكبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسم مولودة درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو فرمانا كانم پرشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار.
حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنو سيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

ما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائن پیغمبرانی.

0: بناوی پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لیبید جاری چی ترهاتین و خزمتتان براو کردنی صورتی الکهف آیتی سیانزا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
2: جال راستي دا إما براستو درستي هوالي بسرهاتي أو لاوانت بودجيرينوا أوان لاوانو قنجان يقبون باوري دامزراويان هنا بپروردگاريان إما شلنوري هدايت زاتر بهرمند من كردن
0: آياتي شوار دا.
1: What up?

0: او تا اواني كا قومو غالكي خوانن سريان لشيواوو لرباز راس ترازاون لجاتي اوي خواناس بن شتي تريان كردو بخواي خوان اگر راز دكن بابي سلمينن كواتا داخو كي لوستم كارترا كدرو بو خوا حلبستيت پیغمبراني خوا با كوري خوانا وزدكات بتوگا و مانگا و شيطان دا پرستيت
1: آتي شانزه
2: وإذ

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانه.

باسي قوري ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: آيا وشيكتان في بلم لجير عرشي پروردگار لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ خواي قورد فرمي: بندكم خوي تسليم كرد وسلامتا. أنفرمو ديا بيشوا حاكمو بيهقي رحمتي خواين لبي قراويانتو ولا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبي دليب يا غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يقل سر زبي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمان خواي قولة لتاوانا كاني خوش دبي أقر بقدر كفي درياش بي. أفرمو دي لسناني إمام ترمزي دا رضا ورحمتي خواي لبي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب دا. باسي فضل قولي أستغفر الله داوي لخوش بون لخواي قولة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضى ورحمتي خوي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: سين بخواي قورا من للرج يقدا زياتر لحبتاجار داوائل خوجبون لخوادكم. بيش أبو خاري رضى ورحمتي خوي لبيدلي يراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتفي غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يقداوي ليخوجبون بو مسلمانان بكا لبياو آفرت بقدر جماري بياو آفرتي مسلمان شاكي بودنوسري. أنفر موديل لا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خوي لبيدلي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيست كادي فرمو خوي قورد فرمي: أين ويا آدم؟ تاتو لم باريتو هاورم لبكيت ليد خوش دبمو هجباكم نية. أي نوي آدم، أجر تاوانا كانت بوشاي أسمانا كان بركات فاشان داوي لي خوشونم ليبكي ليت خوش دبمو هجباكم لي نيا. أي نوي آدم، أجر بفاني زوي تاوانت كردبيت فاشان بمن بقيت بلام هج هاولت بودانا نابم أوا ليت خوش دبم. بيشوا ترمزي رضا ورحمتي خوي ليبي بحديثك حسني دانا وو ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. برا رضا ورحمة خواهي لبيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. خواهي قولنا تاوانا كاني خوش تبه اگر لسه حی جنگ دا کله پیناوی خوای ګورو پر ورګار دا بجنګی راي کړدبه ان فرموده یلا سنن ابي داود و لازنجيري صحيحه کاندايه. عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لشداد كري أوس ورزا ورحمة إخوائي لبيدالي في عمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداوي لخوشبوني أن بيدكيت سيد الاستغفار أوي كبليت اللهم أنت ربي تاكو تايم نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هركس يقل الرج دا بيخويني وباوري بيهبي أقل لو رج دا بمري بيش أوي إيواري بسر دا بي أو لأهلي بهشتا، وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بيهبي أقل لو شو دا مرت بيش أوي بياني ليبي أو لأهلي بهشتا. بيش أبو خاري ونسائي رحمتي خوين ليبي كراوي على توقف.

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمون هن يك بزاني لا اسمان كان و زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: برنامه‌ی بینین کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتا اکی ترو جیان تا موسیجه که دی که دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه یا للاین هریک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين بل يوكر برزكان لهرجو هن صلابي خواهي قورو من ربان تانيبه سباز بو خواهي قورم جارش بخزمتي اوي عزيزو وخزمتي زور برزما وساقاد الدرششي قيشتين بو پیشکش کردني برنامه چينو يلا برنامه بینين داوکان لخوای گورو مهربان به گورو بخشنده خو یم برنامه کانی تریشمن بو کاتم خیر و خوشی بو یم شو بو یم شو جنابشتان موسا جان جاری کتر بخیر بی سلای خواهی گوری لیمی
2: سلای خواهی لعیو لیوگرانی بر رزیش
1: موسا عزیز امال القراب دو علیو تقریبا کتای من بیانا که باز دویا خلکی که چاک کارا چاک خوازا خلکی کشی با عکسا و خلکی که خراب کارو تک دارا هر وکو چون دو نمونی حضرتی لوت سلامی خواهی لسر بکاتی که با قومکی لیا با گلکی لیا گواز دو خراب کاری بینن بلام اوان لولام دا که قرآن افرمه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون واتاي السبب يتوانوا ريكوك أوكاتا تقريبا ريكي لخلقي تشاككارو تشاكخوازا كري لجاتي خرابكارو تقدر إموكو باوردار وكو إيماندار وكو مسلمان وكو بيامدار لم نيواندية تشيمان أكوة تسر آيه ما قول بينو واز بينينو بروينيا فعلا بالبرسيالة كالسر شاني ما قرسره
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأزان محر لنومي التي إيماء ولديني حزتي محمد عليه الصلاة والسلام عنية التي يكتشونوا لبيتشونوا لهم أديان كان عين مشكلة التي يكتشونوا لبيتشونوا بوا كإمرو لبيتشونوا إيماء أو هاي وأزانين كوششو تيكوشان تنهال سر أو كساني كخنواري إسلامي أنهي كملان كعالم دينين باقي كتري إتر وكو ياريكي توبتوبين لسر كرسي مشجعكان هاندركان تماشاكركان دانشتونو بدان كيه والاكاو كيه والي لأكريت إما إمرو أمان توش هاتوا قوم ديريني كانج عينيشتين توش هاتوا أجينا أصل آوهايا حشريك لناو آوهايا لناو كانيا وكانا
1: فيلان
2: أو روشن كروا بردوام بسرعات بحالتي دائري أسرينه أو شلكو ليلاي كبسر أوكو هيخان كنار وفردان كنار بردوام خريكي أو روشن كروان ببي وستان بشو بروش برو يك لحظة أبيني يك لحظة
1: بجولي كزر خلاش
2: لحظة يكي كرت أوسيو زود تسبيع كاتوا علي زنبالكي ساعاتي يتو أروات حمو كسي كي إيمان دار كإيماني بهر بيغمريك هنابي ابي اوها بردوام يكم جار خريكي پاكرنوي دلي خوي به هر کوچون او حشريه او كانيا او پاک كاتوا دوايا خريكي پاكرنوي هر کوچون دوباره خريكي پاكرنوي جسدي خوي تي به پيوتن به حمام كردنو به هرچيك اوها خريكي پاكرنوي دورو پشتي خوي به لو پيسو پوخلي ك بردوام تي اكريت من بس من دورو پشت وکو کناسیو پاکرنوی زبالو امانه نا که اوشه بشه که هر ابه بکرید او فسادو خراپهی که فاسدکان ایکن او بدين باخلاقك فاسد كان بلاي اكنوا او كسي هاتو تجير چتري ايمان مسؤولا لا باكر نوي او فساد وخرابانا اتر حركو چون اواني كخريكي زوي باكا كانوا لمين بهزار حزارو هوشيارانك ارون زوري كان دسوقاتيانا پره زوري كان اكوجرينو من جانان كتايب اهانيت اوها لري ام باكر نوي سرزوية دورو پشتيا لفسادو لفساد فاسد كان زور جاتوشي بلاي كشنو جيرانو قاش پرينو دس پرينو اعمانيت كواتا لو روجو خوا آدمي خلق كردو دو كري پيداوي كاناوي هابيلو كاناوي قابل وهل ليو شري حقنا حق دسي بيا كردوه دي او شر بردوام حتى او لحظي فو اكرب نفخي صورة وهمي لبردمي رب العالمين اواسيب ودادقاي بيني ام دودان شركرة كواتا اما حقي وستان ماني يك لحظة لبا كرنوي دورو پشتمان لفساد امجا مشكلة كمان لرا اويا اگر كاتي پیغمار يقيت يكسر خط دا انجر لبيني كافر ومسلمانا حر او كساني كشفعلا شوني پیغمراني پیشو كوتون امروك او پیغمري خواي قورا اينري بو تأيدي برنامي پیغمركي پیشو وهد لسر نهجي اويش اروا لبياك الدشمناتي لقال او اكن يكسر نوال انجري كافر لو پیش نتواني پیغمري كافر تو نتواني ويلا لميزاني خوايا چون تدائري كفروا بلام كاتي كپیغمركا ديار نبيت يعني پیغمرك وجودي نبي اوان دشمناتي لقلاب كان ببه پرده پی بلای کافر تو نتوانی بکز بلای کافر لعینی کاتا کردوکان کردوی کافرانا کردوکان کردوی دشمنانی خواه پیغمرا کردوکان کردوی دوستکان شیطانا او یکا اوکو سید فرمی یقلبون المعروف منکرا والمنکر معروفا چاکا کان نو انین خرابا و خرابا کان نو انین چاکا امجا چاکا و خیر لناو ابنو اکوجن وفساد قشبي أدنو مزرعي فساد دروس أكنو زرعي فساد من بو أكن تو ببيع ويكزب كافر بكي خوا كيفي خويتي شي أكبو خلقا إما واجب لسر من ديني خوا پاكينو لهمو شركو نار روايك بيو الكين ريت ودورو پش من پاكينو لفساد إتر چي بسر منايت هو بسر همو پیغمراني شهاتو بسر شنكوتواني پیغمرانا هاتو بسر أولياني خواهی گو راحتو
3: یعنی ما واسه عزیز زنب تفرمون یمی که یه سیمت یعنی اوها که رگری لخلکی چاکه کار و چاکه خواه زکریو بگر زور جار ازار ادرین زور جار کسپو تکر و سغلطی زور خیلی تبردمین
2: بله
3: زنب تفرمون یمه هر با یمه نبوا پیش یمش همون پیغمبران ایتریشار همه اشتی که دوباره اشتی که عجیب و غریب نیا
2: نتنا دوباره بلکو پیوسته و دائم پیوسته به معنی لیکدان براو لیکدان براو دائم و هاتوا همیشه جنگ لبین حق و نحق ابوا او نبی اگر پیغمبر یک بیت او هم عالم شونی یک بیت هر ام خلک امرو زورک مان ایسر ممکن لبیتا و اوانی خلیکن مزگود درو سکان و مزگود او دان کنوا باور که پیغمبر یک بیت تایید قران بکا و قران زینو بکا تو همیان بجوینا کن و لبرانبری وسن خو هر ایسا کسانی کن بنی و ناچل احیای دینی خوا کنوا بنی و ناچل احیای سنتکان پیغمری خوا کنوا و خلق بان اکنو بولای بها اسلامی کن بولای اخلاق بولای آودان کردنوی مزگوتکان دی تماشا اکی لکنجی زندانکان بند اکرین سیرکی بنا حق اکو جرین به هزار فن و فیل ترور اکرینو تصفیه جسدیان اکریت ده چه فرقی هی لگل پیغمبر یکا کاتی کبه بمشلو شوالیهی ام جماعتانیش کارناکن بجدیت و قاطع که غیری اما کفره اوان پیوتره اما ایمان غیری اما کفره براستی دشمناتیان اکن هرکو چون بنی اسرائیل دشمناتیان لگل حضرت عیسی کرد لکاتی که حضرت عیسی فرمیه و اذ قال عیسی بن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أي بني إسرائيل من للان خواب ولاي إيوهاتم من بيغمري إيوام إمجا
4: تأيدي أو توراتا أكم لبردستي إيوايو كخوتان بشون كوتو أزانن إيه دي كاتيكا إيو بيان خاتو سر شار راقي تورات بتوابي پلاماري كشني أدن وكسي كتر هل أواسن لنوي شوا وأزانن أو بكمالي دلخوشي و تيرباراني أكن وأزان كشتيان ورزقاريان بولدستي حر أوها لم روشغاريشا اگر کسیگ بی آوه قاطع بیان گیرد و سر سنتی پیغمبر علیه صلات و سلام لبرانبر اوستنو ای کجنو شهیدی اکنو لنای ابن دی ام جنگا حروه بردوام تا روش قیامت
3: موزا عزیز تاوکرنی
4: احمد اسمه احمد
3: بنا
4: احکا او کاتان احیر در
3: و
4: کاتکا
3: خواهینا سر بیم یعنی همان سیناروی همان شته دوباره اوک جنب فرمو بردوام اما نابره تا روش قیامت
4: بله جاری کن هر لم شعره لبرده کتب خانه که وستابوم که برای که یه جو نقصان بناواتی پر ریکرت نوعا ما ظاهره که اسلامی پیو بو یا ذکری اکریاشتگ عالم ببتانه و تی اما اسلامی حقیقیه چون که خوی متخلف بو متخلف یعنی هر نقصان بو و کتب کامل نبو
3: بله
4: ایوت اما اسلامی حقیقیه
3: يعني بمتخليبه يعني بخلقي
4: مهن بخلقي من
3: التوابي
4: يعني همشا ناتوا كان شويني دين أكون شويني إسلام أكون ألم بابتان بهر حال يعني ولاتي خمان نكتنها خاليني لأوا حر أويكا لم شارع قوريا خاني وادروس أكري سيتي وادروس أكري مجمعي وادروس أكري دوسي هزار مالي تي جاقاي مزغوتي كي بودياري ناكن يعني أم دورو پشتا أم نظاما لبيري أوايا دين لبيري خلق بلتوا وأو كسانيكا دين بيري خلق خانوا ناقان أقرن رايلن دي دوباري لبير ما نشاتوا إيشي إيمة چيا وكو باس ما كرت إيشي إيمة تا أو لحظة خواه جياني لجيان ما نهيشتوا أبي إيمة بردوان بين لپا كرنوا أو بيسي كدرو سكري حتى خواه غورا حكم لبيني كفرو إيمانا أكات حقنا حق أكات
3: اما موسى عزيز جاري ويا بتومت هلبسنا وناسن جاري ويا عسيتي بلين جستي وروحي هموش تيككن يعني دان سيناريو ناشرين كردن بلين تيكشكندني كساياتي انسانك تيكشكندني بلين روحي انسانك اما همو لكتن اما موسى يعني بس براسي ما موسى همو كز اتواني خوي بقري لما استيا
4: وكو سيد افرمي شياطين كان هر شياطين كانن ايمان هر ايمانا بلام لگر روشگار و زمانا فیل و تلک کن دعای کن لدجی ایمان دارن اگورد امرو
3: امان زکای کشتا بس شوازک اگورد
4: شوازک اگورد دشمن کن عینی دشمن نیت کن عینی نیتا بلام امرو بجاری کتر مثلا اسلامی که نالبارد با دروس کن که خلق اکوجه خلق تالان که بناوی اسلام و اوان دروسیان کردو حتا اسلام ناشرین کن امجا مسلمانانی صالح و مسالمی شیپی و پیشین بول ناو بردنو کشنی دوباره هم آبرو بردنی دینه که لای خلقی جیل ناشرین کردن هم لناو بردنی مسلمانانی که صادق که ای پیشین با اوانوه و لکانار و لتلفیزون کانا بمليونها دروی سیر و سمر بو اکن مثلا جمعک که هاتون کاری خیرخوازی اکن بو خلق لهمان که تا خلق بولای بها اسلام اکن بانگ اکنوه فقير وفقراء بسر أكنوا بيباوكا كان ناس بي أدنو خزمتيان أكن بيام سيرا بختانك يك نوع بختان حرباسي كردوسانكم لهمو كردوسانا يك كلمة باسكرا مثلا لهالب جا ولا كيلو قوشان بربو مالك دايان بيان دوايا وزانيان أوانا مثلا لو جماعتين چول ياسان دوا همجا كابرالي دراسي ماري پوريا كم بو أعلو سروا باشا الرئيب وكالار دقيقا عيني قصا أكن على دراسي ماري أموزايا كم بوها أو تمالان لو خواروا أشي بو سواران عيني درو تكرار كريتوا لكاتك حج عقلك سليم أو كارناكا لكاتك بچاي خوان أي بينن مثلا أو همو خزمتا أكري أو همو بيناوا وبيباوكو دايكانا لصدا يكي كيانيا دوانيان لجماعتكاني خوانيا

0: ناكرت بينوسر ظلوما جهولا
1: بله من عالم الأمانة
0: دا. بله بله بله أما معنى كي بجوري كتير أنك ما دام آواي بعزل أمانتك لو كل خم كموا يعني خواي جورا نرخو بهاي كي بأم إنسان داوا لم همو بونا ورا عظيما لم همو كونا بهيج كسي كتير نداوا نبا ملائكة كان داوا نبا أو آسمان فراواني ياوا نبا حرشي خوا خلقي كدوني ياوا كواتا منتك زور عظيمي ناوة سر إنسان قوريكي زوري بيداوا كواتا ظلم لخوي أكات كا بأهمية تماشي أمانة أكات و جاهيل بهاكاني خوي كا خوي قورا أونا حسابي بوكرتو بهاي بيداوا
1: يعني ما هو شويني كمكسا بلين نزان بوبي كأم أمانة هيال قرتوا بقدر نزانة بوهم وتوانايا كخواي قولي بيدا ولا
0: بلا بلا بلا جهول بوهم وقدرة وتوانايا كرب العالمين بيدا بوهم بهاي كرب العالمين بيدا أم جا ظلم أكال أخوي كقصور أكات لبرامبر أما زور شكر ناكات لبرامبر أما زور عبداتي ناكات
1: شما مسيح برزك خواهي قولوا فرمي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقنا منها أوان نيان تواني وخواهي قولوا فرمي بزيب يا هاتونتو كان يدعوا بوان بلان برها فرمي وحملها لإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعني أم ظلوما جهولا فعلا يعني بلان بر بتوانا كان يخوي
0: بلا بلا
1: يعني بلان بر بو أركا قرسني كالي قرتوا
0: هردو باباتك أكا يك بآقايا لو بهايك خواهي ببخشيوا بآقايا لو توانا يعني كخواي غورة بي بخشو أتواني أو أمانة حال قريت هو جهولة أمجا ظلوما يعني زور استمكارا كالبرامبر رب العالمين كأو منتي خسوة سري بأندازي بها كيس باسيناكات أمجا لو لاوا أمانة كان زور غورا كاتي زور غورا بمعنى نا إنسان بشوكا بمعنى إنسان بقي تواناي حل قرتني أمانتك في دراوة
1: نشون لك فرمي خواهي قولي لا يكلف الله نفسا
0: بلا بلا بلا بلا كواتا راست أمانتكان قورن زور زور قورن بلام إنسان كيشي زور قورة كردو لباليا وإنسان كي هم ريز ليدانا وهم زور قدرتي بيداوة كواتا أجر أو بدمي ونشي زور مستمي لخواي كردوة أجر شكري أم منتنك أو ظلمي كردوة أمجا زور ظلومة كباندازي او نعمتي رب العالمين في بخشو سباس ناكات كواتا ام انسان هرچنك اروات هشتاي ناغاتا منتك خواه ناويتي سري ولنهايتا او كساني كدركي اماكن تا او شونه پي اكري بروا للاينك ولسباسي خواه للاينك تولا غياندني امانتك اتر ناغاتا نهايتي غياندنكي اما ممكن توانا انسان هر اوانيا او انسانا فردكان جوازا وعمرك هر اوانا باشكا ايدات داس جيلة كي تريدو اي خود
1: ما وصا يبرز اتواني بلين ام انسانا لبرامبر هل قرتني ام امانة قوريا پادرشتاكي شن برامبري او الكيك خراوات سشاني
0: او جهرك خواي قورا خواي افرميت كم ترين چاكي يك بدايا
1: بلا
0: وزور ترين يك بحوصدو دو برابر يك حوصدش مضاعف يعني دوبرابر كردنوا چن برابر كردنوا چن برابر يحوص ديش اما بوخوي امجا پادا شكيك او بهشت عظيمية حمتر اوشا بشكي تريك لظلومنا كبراستي ستم اكال خوي پادا شكي اوي بودان راو بچي رازي بي بچلكو چلپالي دنيا رازي بيت با جياني كي بمعناي دنيا رازي ابيت
1: بكولايتي انسان كان
0: بكولايتي انسان كان رازي ابيت بظلم رازي ابيت لكاتك اخواي قورا دوايلي كردو اقرتو بولاي من تا خوا خواري اكاتوي زندويت ومكرميت رزل جراويت قورا كراويت بلا بودان راويت لكاتك چاولوان اپوشي روكاتا زويو الكي بزويا او زور مستمیل خواهی کردو
1: ما مساجن خواهی گوره پداشتی بخیر تم بده تا خواهی گوره ایوشو جوگر برای زکانش سر برزی دنیا و قیامت پر انشالله برای جوگر برای زکان ایمه بم جوره حتی نکوتایی ام بشش لبرنامه بینین که تایی بد بود پرسارتی تا برنامه و دیداری که در همون لایک بخواهی گوره دست برین خواهتان لگه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی با پیاوک و آفرتیک با تنها نبن لشوینی چول دا مگر محرمی کن لگل دا بی پیشا بخاری رحمتی خوایلی بی گراویتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبع غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرانبر هاوسري در نبري چونك اگر هل سوكوتي كي ناري كي نواند او هل سوكوتي تري هيا كپسندو ريكا. پيشوا مسلم رحمتي خوايلي بيگراويتي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببي وبوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوا أبو داود جراويتي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هاتو چوي خزمانو گياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرینن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفک بهن آخر یومک. واتب پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمی که خواه گورو پروردگار فرمویتی ای آدمی زاد تو لسرتای روش ده چار رکعت نویجم با بکا که من بس نویجی بیانی و سنتی پیش بیانیا منش لا شرکو تایی او روشا دت پاریزم. پیشو احمد با سنده کی صحیح یراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي عنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي آدمي زاد بجنودان بالرشقار آزارم ددا چون كمن خوم زمانم همو كارو باركان بدستي خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدا کم. پیش ها بخاری مسلم رحمتی خواین لی بگی رویانتوا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولدا ادخله الله الجنة. و تپی غنبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی کچیکی هبو زنده بچالی نکردو ظلم استمی لی نکردو کرکی بگورتر داننا و تا قیمتو سنگی بسر دا نشکاندو او خوای گورا دی خاتا بهشتو. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتقوا الله و اعدلوا فی اولادکم. و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمی لخواه گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او تضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اگر تل میکتان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پرده بی یان دادن ری. پیشو ابو داود یراویتیو
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبي عمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يتكابو برايكي بكاتو أويش دياريكي لبرانبر أو تكايدا بيشكر بكا أواجوة بر درقايكي قورا لدرقا كاني سو خواردن. بيشوا أبو داود رحمتي خواهي ليبي قراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقت رحمتي غضبي. واتبي عمر إخوان صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي: بخشن ديم لپیش توربونم دايا. پیشوا مسلم گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جزام خنساي كتي بزور بشودا خنساش هات خزمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عرض حالي خوي باسكر بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم نكاحكي هلوشان دوا فرموديكي متفق عليه. قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي دجيرته كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي: اگر کسی اکتان بانگهشتی زماون کرا او باب چه؟ پیشوا بخاری و مسلم گرابیانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. واتفی غنبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: نفرین لعنتی خوا لو کسبه کما رب جاش دکاتو لوش بوی حلال دکا. بيشوا أبو داود جرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: کسی سردانی نخوش بکاتو نخوشک اجلی نهات به حود جار او دعای لسن نخوشک بکا او خوای گور شیفای بودنی ریو چاک دبیتوا. امش دعا که کده فرمی: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یراویتیوا.

فاتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده

كم الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گرابیانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمن دی بتوانه

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايته هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاکو تنهای تو بدر صوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. عن عقبت بن عامر رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيانا توو وابن حبان بصحيحي دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آيات الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پر وردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیگ سیوسیجر بله سبحان الله و سیوسیجر الحمد لله بله و سیوسیجر الله اکبر بله ولکو تا همین جر کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجیگیندنی همون ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گرب اندازی کفی سر دریاش وهابه. پیشوا مسلم رحمت

کی خوایلی بیگر آویتی او. عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خوالي بي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایری و ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي راب ردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پرودگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

غفرانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

راديو محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان برافي كي زانستيو بس نوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان عزيزان سلام ورحمة ميرباني خواهي قول الله مولاي لهر شوين يكن لهر جي يكن لهر ساعتو كات يكا خواهي قولا رحمة ميرباني خواهي برجي مسرتانا خوشويستكانم ببشتواني خواهي قولا أشينا وخزمتي آيتكاني السورة الانفطار كا دواي اوي خواهي قولا روي كرد انسان فرموي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ودرسي بيشول خزمتي هردو آيتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بس بدي هناني إنساني كرد كتوان إنسان بجوانيو بحوصني بديهاتو ببشتواني خواهي قولا أمرو أتشين خزمتي آيتين ولا سورتك كأفرمي كلا بل تكذبون بالدين كلا واتن خير وانيا كلا بل انتقال لوهم بو حقيقة وهم كيلا إنسان كاتي خواهي قولا فرمي ما غرك بربك الكريم وتمان لوانيك باسي كومال زانا من كرد ككومال قصيان كردبو درباري آيتكا لوانيك يبلي غرني كذا وغرني كذا غرني حلمك غرني كرمك أبوت ما أقصان ما أنكر كزور كسي أخواي قولك اللي يتبرسي أي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إنسان بيعنو أهيان يتوا شان قصيك كا أول أخواي أيان حلمي تو وايلي كردم كغرور مهبي يكتر أخواي أيان كرمي تو يكتر أخواي أيان عفوي تو يكتر أخواي أيان ستري تو أما أنا وايلي كردم كجرأت مهبي معصيتكم قناكم أخواي قولك فرمينا خير نخير أفرمي كلا نخير وانيا نخير هو كاري غروري ايوا اوشتان نيا اواني اك اخوا كريمة اواني اك ازاني اخوا كريمة وازاني اخوا عفو وازاني اخوا سترتكا وازاني اخوا ليه بردهو نا بلكو والعياذ بالله بدرو زانيني رجي قيامتا واتا مسلك اواني اك ايوا ايليانو ايزانا واتا هو كاري غروري ايوا كريمي اخوانيا كابزان اخوا كريمة بلكو نتشسبان دني بروابون بقيامت وبلي برسينوا كلا بل تكذبون بالدين يو الدين بدرو أزانن تكذبون بدرو يخنوا بدرو أزانن طبعا دين ليريا بمعنى باداشتو سزايد الجزائي والحساب باداشتو سزايد كما بس لي قيامتا خواي قولا مالي كي يومي دينا خاوني روجي دينا واتا خاوني روجي پاداشو جزايا وشي دين يكيك لوشاني لقرآن وطمان همو جارك يلين دو جور كلمة مان هي كلمة يك مان هي كلمة مشتركي بي أوتري كلمة يك مان بي أوتري كلمة مترادف كلمة مشترك چي عزيزة كانم كلمة مشترك يقناوا بلا ما نايتري وكو كلمة روح بمانا جبريل هاتو بمانا روح إنسان هاتو بمانا عيسى هاتو عليه السلام بمعنى القرآن هاتوا كلمة روح كلمة كتاب كمال ما نهي بمعنى القرآن هاتوا بمعنى التوراة هاتوا بمعنى إنجيل هاتوا بمعنى كتاب آسي هاتوا بكمال ما نهاتوا إما كلمة مشتركة للقرآن أبي وريابين لسياق آيتكوا لسياق آيتكوا أبي لماني أم شيء تيبقين سوكو شيء حكمة وكو شيء حكمة أواني كالين رفض السنة أكن ألن كلمة حكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة لقرآن بمعنى النعية لرب بمعنى السنة النعية شكرا لقرآن معنى كتريه أول شكرا لو هالانيك زور كذلكاتي اللي يقدانوي آية كاني قرآن ورافا كرني آية كان أكوي تعالوا أبي أوبزاني إما كلمة مشترك من هي كلمة مشترك يقو شيء بلام وكوشون دو كذناوي محمدة محمد كمان صلى الله عليه وسلم بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام ومحمد كتما محمد آسائية إما كاتي أوتري محمد عليه الصلاة والسلام سي صلاة إلى سردين قال محمد صلاة إلى سردين بس خوكا سيكيت ناوي محمد بصلاة نادين راس ناوي محمد بلام لصفة جاية لبيقي خوايا جاية كلمة مشترك وايا يا كلمة كلمة دين جاكش كلو كلمانا كلمة روح كلمة كتاب زور كلمة ترمان هي الزكانم كلمة صلاة زور كلمة ترمان هي أبي لسياقي آية كوبوي برويتوا
او كات اتواني لما ناتك تيبجك اخويا قال فرمي ورتي للقران ترتيلا ابي قران ترتيلك هم او ايه ثاني ك بس يجمع بس اكن ولا سر يقري ريرون بدو ايك ترتيبي كيت ريزيان كيت بيك مجمع ترتيل يكيت انجا تلاوه يكيتو مناكي لدركي من اخويا يعني كبدا خوا زورجار لا زوجتا بتعبتي لكلمة حكمة لا شئني ترى بس ما نكردوها لا شئني ترى بس ما كا كلمة حكمة اللي هي فعلا بمعنى السنة أقل لا شئني ترى بمعنى التريات أيش كلمة شيء كلمة شيء مشتركة كلمة دينش أزان كلمة شيء مشتركة لقرآن إن الدين عند الله الإسلام دين ليرى بمعنى تشيت إموت من كلمة دين وتأو دينك أخويا قرن عدوية منهج بشرية دينك ريبة دوبشة ومن ليه كافر ما إن الدين عند الله الإسلام دو باشا ملية لقل شريعة همو بيغمبران عليهم السلام لم ملية يكن ملة أبيكم إبراهيم كتوحيدة ملة بريتي لتوحيد أي شريعة شيا شرع لكم من الدين ما وصى شريعة أو ياسا ومنهجية كخواي قورة أين يريبو كاروباري جياني إنسانا كان ملة همو بيغمبران لم ملية يكن بلام لتشريعة هركسو ببي زمان ومكاني خوي جاية وأيش دو بشر شرعية ومنهاجة منهاج همو بيغمبران متفقن لسري مثلا الزنا لهم يا حرامة مشروب لهم يا حرامة بونمونة أمام منهاجة بلام شرعية كوما لشتيترا ك لدينك ممنوع بو بلام لدينك ترى خواهي قرر بيداو وكو فرمي عفى الله أن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا أمشتانا الذين كان بيشوا حرام بوا قد غابوا بلام لإسلام خواهي قرر بيداو كواتا كلمة دين إن الدين عند الله الإسلام دين لوا بمعنى شيئت بمعنى منهجيت أو منهجي كخواي قولا نادوتي بو بشريت كناوشي إسلام وهروها كلمة دينش كلمة دين بمعنى خضوع هاتوا بمعنى خضوع بمعنى ملكتي هاتوا لقرآن وهروها بمعنى باداش توسزا دين خواي قولا أفرمي وكو فرموي مالك يوم الدين خوا خاوني تشيا روجي پاداش تو سزاي كواتا الدين ليدا بمعنى او دين ناي كباورتان باسلام نيا نا واتا ايوا يشتا باور بون بقيامد نتس بي ولا لدلو لا فكرو لا هزرتانا بويا زانان افرمون هو كاري همو گناه كان بدرو زانيني روجي دوايه كلا بل تكذبون بالدين نا هو كاي اوي كايوا غرورتان هي برامبر بو پروردگار كريما او نيكا باورد بايك اخوا حليم واخوا عقوبت نايا واخوا ليت خوش بي واخوا سترتكنا هو كاركي اويا يشتا دين وتقيامات باداش وسزال سركر دو كان لعقل ولا دلتا نتشس بيوا بو يبوكوتمان زانان فرميو انا هو كاري هم گناه كان بدرو زانيني روجي دوايا بوي سرنجي قرآن دين سرنجي قرآن بدا أبينين خواهي قولة چي فرمي لزاري موسى عليه السلام وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بو كبري هي لا يؤمن بيوم الحساب اگر إنسان بزاني روجي جيت پر وردگار لي أبرسيتوا بو چي كبر أكي وبزاني كسزاي كبر چون لا إخوا چون كبر أكا بلام أم باوربونا با سزاي أو كساني ككبريان هيا وأك أو كسمت كبير به من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وأخواي قولا درباري كاتي متحي صالحينك متحي باورداران أكا متحانك بباوربونيان بچي بروجي دواي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أوان بردوام تشوائي لكرن ببن بصالح بكسيك رباني أوش أوي ذكر الدار دايما قيامتي عن ليادة بلان بو بباوركان كزميانك أفرميت هو كاركي أوي كباوريان بروجي دعينيا باوريان بباداشتو سزانيا بوي أجزكانم باوربون بقيامات كاتي داء مزري كببي بمشهد لبرتاوي برادار يعني شيء أجزا كان سيدي بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام أفرمي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أفرمي إنسان زناناك أو ساتي زناك إيمانيني
وات ایمانی دام مزراونیا اگر کسی یک بزانی عقوبه زینا لای خواد چونه لقیامتا چونه چون زینا اکا عقوبه کی بزانی بالا میشتان نچسپیو بطاوتی ازانی هی بالا نچسپیو و افرمی او کسی کدزی اکا او ساتی کدزی اکا ایمانی نیا چونکه اگر کسی یک بزانی پروردگاری کهیو ای بینی تو و دواجارش تزای امدزی ادا قدو زینا اکا بویا أبي إيمان ببي بمشهد إيمان أزيزا كانم كات يكدا مزراو أبي لدل إنسانا كببي بمشهد كلا بل تكذبون بالدين إيوات بدروي أزانا نجس بي ولا ناختانا نبو بمشهد وتمان صالحين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو دايما إيمان مشهدا آسيا أو كاتي لجير ظلم جبروتي فرعونايا دليل شوية دليلي پروردگارا افن پروردگار لای خود مالک مدرس که چون قیامت لبچاوی تی بویا اتوانه تحملی سزاکی چی بکا سزای فرعون بکا بویا ایمان کاتی دا امزره که باوربون بروشی قیامت بی بمشهد لا انسان حرکاتی گناهی اگا که ایوی کردوی بکا بزانی رقیبی که یا خوای که یا اگا داری تی شخص علاوی نمونه که جوان جایی تری باس ما کردوه بس بو کویات خستنوه لیره افرمه هوکاری گناهکانی ایمه اوی ایمان نبو بمشهد بسی نمونه یکا که افرمه روش گیان لگل چند گنج یکا بوم دانشت بون علی پیامود من پرساره لی ایواکم تیان فرمو و تم من دو جور اهینم جوری چیان ارازین موا جوان ترین افرت خوشترین خواردنکان زورترین پاره و زیر و اوی انسان حزی بیاب که ای کم او جورو جوره که تریش لطنیشتی و پر پره کم لپشکو آگر چی لئیو آماده بچه تا او جورو چی ایوه احترام میلگل و آفرتا بی که چی ایوه بخوا چی ایوه لزیر و پاره و مجوهرات لو جوره بیبا او شو همی با او بی بلان بانی که کتایی پیاد روش بوا ابيب چتنا او جوريت كا اغريت يايا علامي او تعالى قربان جا اتر چونشتي وابه ايمشتي واناكين فرمي بو وتن ايك دواي او بتشين ننا اغركا ايت سودي چي امشتانا وتي ازان خوش ويستكان عزيزان هوكاري گناه كاني ايمچيا هوكاري اوي ايمكاتي گناه كاني نابي بمشهد يستا مشهد كان لبچاو ازان لدواي راب واردن وخواردن پاربردنكا دوزخكيا اغركيا بو يكسن امدنين بوی بو او انسان پاریز را بیه لگونه پیویستی بویا پاداش تو سزا و قیامت بر دوام مشهد بیه لبرچاوی بوی بگرینه توا کلا بل تکذبون بالدین افرمین نخیر هو کاری گناه کان و سر پیچی کان و غروری ایوا او یک ایوا باورتان با روژ قیامت نیو یشتا نچس پیو لدلتانا بپشتوانی خواهی گوره لحلقی دا هاتوا اشین خزمتی آیت کانی تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلاوي خواي قورتان ليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان برنامج إيمان وآسودي بيك شاد دبينوا. خوش ويستكانم لألقي رابردو دا لخزمت إيوي برزو عزيز دا باسي أو من كرت كرغاي كي دي كي ناسيني خواي پروردگار وبتوي إيمان بريتية لتغيشتني باشتر لقرآني فيروس. لخزمت قرآنی پیروزا که را دمینین باس من کرد که قرآن یک جور نیه، بلکو دکره آیت پیروزا کن بشیوه یکی گشتی پولین بکرین با چند شتک که یکی گلوانا بریتی بو لوی که چند آیتی که زور کم که بجماری پنجکانی دست دجمیر رین او آیتانن که تایبتن بکو ملگی نیو درگی عربو او شوینی که قرآنی پیروزی تداهات و تخوار و بو او سردمه و باس من کر ام تایبت من دیه بو کاملگه و بو کاتوا رهنده گشتیه که لدست نداوه او من لالقی رابر دوا باس کر که همان او آیتانی که بو قریش یا بو او شوینه دابزیون همان او آیتان رهنده که تری گشتیان هی بو توایی مروفایتی و بو همو شوینو همو کاتکا جوری که تر لو آیت پیروزانه که پولینک لپولینک دا جگی دویته و لقرآنی پیروز دا بریتی بو لو آیتانی که باس لودکن که زانین لی حالی دبن و اوان دتوانن استنباطی احکامی لی بکن و فعلا امش بو همو سردمک و بو همو بارو جنگ دوخو جنگیک بزندويتي دمينتوا ك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النساء سيوهشت وتهركاتك هوالي كان ببيت درباري آسايشو ترسوبيم اوان بلاوی اکنوا بیر لسرنجا مکینا اکنوا خو اگر او حوالیان بلاو نکرد بایت و بیانگی را بایت و بولای پیغمبر علیه الصلاة والسلام و الى اولی الامر منهم و بولای کسانه که سرپرشتی اوانکنو کاروباری اوانیان بدستا یعن لروی زانایتی و یعن لروی کارگری و او بدلنیای و لعلمه الذین استنبطونه منهم. اما بدلنیای و اوان او دیوشتکان ازانن و ام بابتا بو همو سردمکوایا مروفی تیگیشتو شار زیواغیا سرداوکان داتو دمیک و پشتی روداوکان دخوینه توا و هر حوالت دید حوالی واغیا ام کسی که بستویتی اگر لحر شوینه آرزوی لبو بلاوی بکاتو زیانده گینه جاری واغیا بابتا که هر بو او ام حواله خراوت ناووا که ام حواله بگا بخلکی وریان بربدات یان تسویقی شتیبکات یان بجورگ لجورکان بیان روخینه و کو جنگی کی درونی معامل لگل امانه کراوا تو بخوت نازانی ابیتا بشکل اجندای او ابیتا بشکل جبجه کردنی آمان جکانی برامبر لبر او نا به مروفی جیرو تگیشتو با پی امرن ما یعنی قرآنی پیروز هموش تک او بیستی لهموش وینه کابلاوی بکاتوا کوالی واهی ابه بگین ره تشوینی خوی و خلکی شارزا و خلکی سرپرشتیار و امیرو کار بدستکان دتوانم سودی لی ببینن جایب کنو که اما دچه تخانه جنگی کی درونیه و یا فعلا مترسیک اگری هیا روب دا یان هر شتی که دیکه که اوان دتوانن شتی دیکه لبخوین نوو لبران بریه و حلویستی دروست ور بگرن. لم جور آیتانا وک اوی که خوای پروردگار جل جلالوهو فرمانی کرد و فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. اگر شتیکتان نزانی اوا لشار زیانو لزانیان بپرسن.
ئەمەش دیسانەوە بابەتێکی گرنگە کە باسی پسپۆڕیەتیە و مرۆڤ دەتوانێت لە ڕێگای پرسیارەوە فەسئەلو هەندێشت بزانێ ئەگەر ئەو پرسیارانەکا بە هەڵەدا بڕوا لە کاروباری دین یان لە کاروباری دنیا کە ئەمە لێرە زۆرتر مەبەستی ئەو بابەتانەیە کە پەیوەستە بە کاروباری ئاینەکەمانەوە. ئەمەش جۆرێکی دیکەیە لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئان. قورئان خوای گەورە جەللە جەلالوهو وەک بەرنامەی ژیان ناردوویەتی، لەبەر ئەوە بەڕاستی لەم جۆرە ئایەتانەی زۆر تێدایە کە پێویست ئەکا ئەگەر خەڵکە گشتیەکە نەیزانێت، بەڵام کەسانێک تایە پسپۆڕ و شارەزا بن لە ژیان، لە ئاین، لەو شتانەی کە پەیوەستن بە کاروباری مرۆڤەکانەوە، لە بابەتەکانی میرات و لە بابەتەکانی نیکاح و تەلاق و ئەو شتانەی کە جۆرێک لە ڕەهەندی پسپۆڕیان هەیە بە دڵنیاییەوە بۆ خەڵکە گشتیەکە ئاسان نییە، بەڵام لە ڕێگەی پرسیارەوە زانیان دەتوانن ڕێنمایی ئەو کەسانە بکەن ئەکوە نەکەونە ناو هەڵەوە. بابەتێکی دیکە کە بەشێکی ترە پۆلێکی تری ئایەتەکانی قورئانی پیرۆزی تێدانمایانە بابەتی متەشابهاتە. ئەو ئایەتانەی کە خوای گەورە جەللە جەلالوهو بە متەشابهات ناوی بردوون، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قرآن بيروس بشويكي سركي آيتكاني بريتين لمدو جورا كمحكمات كبراستي أوان زورترينن هن أم الكتاب لقل متشابهات محكمات أوان كبروني آيتكاني دیارە و هەموو کەسێک کە زمانی عەرەبی شارەزابێ بە سرنجدانێکی خێرا یا بەڕامانێکی کەم دەتوانێت لێیان تێبگات. بەڵام متەشابهات ئەو کۆمەڵە ئایەتانن کە لە قورئانی پیرۆزدا مەساحەیەکی کەمیان هەیە، ژمارەیان زۆر کەمە، بەڵام خەڵکی شارەزا دەتوانێت لێیان تێبگا و زانیان بەشێکیان دەفەرمون ئەمە ئەو ئایەتانن کە خوای گەورە جەللە جەلالوهو لێیان تێدەگا. ئەگەر سرنجی ئەم ئایەتە پیرۆزە بدەین لە سوورەتی ئالی عیمران کە ئەم بابەتە باس دەکا کە ئایەتی ژمارە حەوتە، بە شوێن ئەوەدا کە ئەم پۆلێنە دەکا دەفەرمێت: فەئەمە الەذینە فی قولوبهم زەیغون فەیتتەبیعون ما تەشابەه منه ئیبتیغاء الفتنەتی وابتغاء تأويله. يعني أو كساني دليان نخوشا واتقماني اللي دلا دروس بوه وبرو خراب الروشتون أمانا أويك لاي أوان جوريك لغموزي تدايا شوين أو أكون لآيتكان بما بستي چي ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بما بس دي اويكا اجاو بنينا وفتنة دروس كان قمان دروس كان بو مسلمانان، وبما بس دي اويكا ام آيتانا ليك بدنا وبليك دانا ويكي نادروس بيچمن وبوشتك بو آمانجك بو مرامكي تايبت. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اما جۆرێکە لە تەفسیرکردنی ئایەتەکە کە بەم شێوەیە بخوێنرێتەوە لەسەر وشەی العلم بوەستی، و جۆرێکی دیکە وما يعلم تأویله إلا الله کە ئەم دوو جۆرە لە خوێندنەوە دوو جۆر لە تەفسیر دەخوازێت کە ئەگەر لەسەر وشەی الله بوەستی وما يعلم تأویله إلا الله واتە تەنها خوای گەورە و تاو مبست و مرامی ئەم ئایەتانە دەزانێت کە پێیان دەوترێ متەشابهات. بەڵام ئەگەر بەو شێوەیە بخوێنرێتەوە وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم و تەنها خوای پەروەردگار و ئەو کەسانەی کە ڕۆچوون و قوڵ بوونەتەوە لە زانست و زانیاری قورئانی پیرۆزدا تا
تنها أوانا لمعني أو آيتان تيدغن كفيهن دوتري متشابهات بدل نعيه وأم جور اللي قدان ويا يارمتي إيما أدات كبلين خواي پروردگار جل جلاله أم قرآن بيروزي بأس ديكي نزم كمروف لي تيبغا وأم موشان الشايستنين بقوري وزانستي بريني پروردگار داي بزاندو بو أمروفا واتا اگر بقوري وبأستي برزي وجلال وعلمي رهاي خواي قورة جل جلاله قرآن داور رجرايا هيچ مروفق ليتين دقائش چونك علمي خوالك وزانستي كمي مروف لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بلام خواي قورة جل جلاله بقوي مروف لكلامكي أوتي بقى زور لآستي كي نزم بآستي تيغيشتني مروف أم قرآني دابزان دوا كأما بو إيما پيام بيت برنامه بيت وأما پيوري لي پيچينو دادگاي كردني إيما بيت لقيامتا قرآن سنگي محكا بو دادگاي دادوراني پروردگار لروجي قيامتا جا اگر أم قرآن بيروزة أم روف اللي تينغات أم نهيني أم آيات بيروزانة كودك بيت تنها للي خواي پروردگار بيت بابشي كيش بيت لآيات كان أواب راستي أم روف دتواني يعني بلين درفتي كي هي پاساوك لروجي قيامتا بهنتوا كمن لآيات كان نگيشتم بوي وقت بيوز جيب جيم نكردم بلام بدلنیایی و امرای نزیکتر لشه و گشتیکی دابزندنی قرآنی پیروز و ام قرآن با او دابزی و لتخرج الناس من الظلمات الى النور با اوی که خلقی هدایت بدی با اوی خلقی رینمونی بکی ای محمد هدایت بمعنى اراءة الطريق يعني ريقى بيشاني خلقي بدي تابلو رين ماي هالبري بوصر ريقى دروستك وخلقي دربهيني بإذني پروردگار لنا الظلمات وتاريكي جورا وجورا كان وبوجر روناكي إسلام أما بيويست أكا أم آيات بيروزانا بمتشابه وبمحكمة ليتي بغين أوش ريقى دروستي أم تيغيشتنا چيا أم آليتي أكا آيات متشابهة كان جماريان زور كما آيات محكمة كان إجغار زورن فولين كراون باريجي لصدا نوت برامبر بلصدا ده أم لصدا نودي قرآني بيروس بريتية لويك أخوة تيسيري كردوة جل جلاله هم خندنوي ولقد يسرنا للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن خوا آسانی کردوه تیگیشت نکی خوندن و کی لبر کرد نکی بلان بشی کی کم لول صاده بریتیه لمحکمات کچن آیتی کی زور کمن آلیت کی امیه ام آیت متشابهانه تفسیریان اکره لجر روشنایی آیت محکم کنده بونمونه خوای پروردگار جل جلاله دفرمه فیغفرو لمن یشاء ويعذب من يشاء واتخواي قورا ويستي لسر بولكي خوش ببه لي خوش ابه ويستي لسر اشكنجي هر كسك بو بويستي خوي سزاي داداتو اشكنجي دادال روجي قيامتا اما يكي كلو آيات بيروزاني كا وك شيو قشتيك كا مروف لخزمتي ادوستي ولي رادميني دبيني كا براستي اتر نجكاني من طاعتي من فرمان برداري من بجوه كردني من بخواي پروردگار بچيه چه كي الله خواي قورا جل جلاله ويستيوانيك من سزابدا وكي الله او عرق خورا پياو خرابا پياو كجا استمكارا او كسانيك خواي ويستي لسر لخوشبوني به نخير ام آيتا بم رهايانيا اگر اما ناوبنين آيتكي متشابه
أو براستي چندين آيتي محكم هيا كدتوانين أم آيت بقرينه و بجوري ريسا قشتيكي أواني ديكا لكي بدينه وك أويك خواي پروردگار جل جلاله خواي فرميتي خواي قورا رحم بأهلي إيمانك خلقي باش برو بهشتك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعني اشتكى هر أونية تو واتي بقي والله ما دم بويستي خوي أزاري خلقي أدا سزاي أدا لروجي قيامتا وبويستي خوي ليان خوشبين خير إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أما تما نجيني خلقي بباور أو كسي كسزاكا أتيجة و أميك خواي قوري ويستي لسربو أزاري كيبدا أيدا و ويستي لسربو كي تشاوكوشي لكيبكا أيكا أو بو أويا كمروفي بروادار توشي تاوانك بوبي خواي قورا بويستي خوي دسلاتي الرهاي هي وحقي تصرفي مطلقي هي لي خوش بيو أزاري أم بروادار قناه بارا نادا لروجي قيامتا لي خوش بيو أما بابتك أويا وأما تايبتا بأهل إيمانا وأقر لي خوش ببي أو لطفي خويتي إن تغفر لهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم يعني أقر خواليان خوش ببي لطفي هي لقليانا وأقر سزايان بدا عادلانا ما عملي كردوا چونك في ورك القرآن هاتوا وياساك درتوا هر كسك أو بكا برو أقر أچو سزا أدري وأو بناها أو كسك كردو يتي كواتا أقر قوي قورة جل جلاله برياري عفوي بودرنكا حقي خويتي بلام أقر برياري عفوي بودركا أو لطفو كرمي پروردگارا لم آيتان من زور زور كمن وبراستي آيتا زور كان أواننكا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين كأما زور براستي لقرآن بيروزا بانتاية كي زور داگير اكن بداخوا كاتي برنامه كمان بپايان گيشت دبي ليك جاب بينا و تالقي كي نوية پكشا دبينا و بخواي پروردگارتان دسپيرم خوايا رويا ورتان بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Barazan khoshawistan slavi khoy goratan nasarbet. Khoshhalin kawala barnamay ki nu petam begina wala barnamay jwana kantan barnamay bakhshi farmuda. Umedawarin ke khoy taala yarmati deri hamula akman beta betwanin bejwani. Am farmuda jwanani peghambari khwa sallallahu alayhi wa sallam. بجوی ایوی برزو خوشویست بگینین تا بختور یکانی دنیا و قیامت من دست بکویو بر شفاعتی او پیغمبر نازدار بکوین صلی الله علیه و سلم لا درسی رابر دوال خزمتانا چوین خزمتی غیث القلوب و تا بارانی دل که فرموده ایک من خنده و لسر اوی که وی تعالی پیغمبری ناردوه بعلم و به هدایت که خوی شبهان دویتی با ارزه که و بارانه که بسره بباره ام بارانه گجوجیا سوزکاتو و لارزه که شا اقره اگره هنده چه امینه تو خلق سوده بینه لبارانه که علم و هدایتی پروردگاریش که با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواه تعالی نار دویتی فرمه وکو اووایا که انسان سود ببینه لو علمه لو هدایته ولو علمي كواوري اقريو باشانيش بخشي بكا بچوار دوري خويا لدواء اما بدرجي حديثك دين سر اويكا خلقي ابن بسي باشو بنسبتي اويكا قبولي او اكا ام دين قبولك يانا اما دي بو يانا وري اقري حفظيكا وتي اقا وحكم بابتكاني لي ور اقري يان أم علميك وري أقري أم هداتي وري أقري أتواني بيداتا وشنشتك قرنجة إنسان تيبقى لمشتانا چونك براسي هداتي خوا وزانستي خواي پروردگار كأدري بمرو وكان خواي تعالى أبي ببخشه قل إن الهدى هدى الله أو هداتو رن مايكاري پروردگار أبو إنسانا كان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بويك هداية موضوعك تايبتا ورقرتني علم زانست بابتك تايبتك إنسان آية قبولي أكا وري أقري وري ناقري أما چن كومالك مانه كومالي كميان أهل حفظ مانه وفهم مانه أوانيك حفظ يكن وري أقرن وتي أقن فهم معنى كان يكن و استنباط وهل هنجاندني حكم كاني حكمي شرعي وقانوني وياساي ورجاني رجانا دا ورقرن وسودي شي لأبين وأي شي بخشن بخلقي خلق لچوار دوري عنكو أبيته أبنى سرمشق بوكو ملانك كخلق براسي بختوريانك أما ببي حديثك أفرمي أما أجورك سانا كأرزيك قبولي آوكا قبولي رواندني ام زاويه اكن ام دارو درختو جوجيا اكل سر زاويه كا قبولي او اكنك لخو بقرن واي شي بخشن بخلقي بچوار دوري خوانو امانه باشترين منزله باشترين پيغان هي لنيو مرو وكانو واخوي تعالى برزو بلندو گوريان اكا كپيان اوتري اهلي حفظ يا اهلي فقه يا اهلي حديث امانك خريكي علم زانست زانيارين أمانة تايبة كانن ويتعالى هل يبجاردون لناو كومالغ كدا قسمي دوهم يعني لقسم كان أمانة أهلي حفظا كخواي تعالى هوي بيبخشيون كحفظا كان نقليا كان ضبطيا كان بلام لمعنى كان زورتينا كان وكو استعبيني جنجك يا منالك تازا بيقيشتو قرآني همي لبر كردوا حفظي كردوا بخلقي يليتا وخلق فيركا بلام لمعنى كاني لا حكم كاني لو بابتاني كبيويستا أم كسلم قرآن تيبقى لي حالينا بيزور أمش منزلي جيشتوتا منزلي كسيك براسي قرآن خوينيتا وحفظيكا ومراعاتيكا أما كسيك تايبتا كبو خواي پروردگار مي كردو خواي قبر خواي لي قبولكا إمام علي رضاي خواي لي بفرمي إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أما جورك لجوركاني خلقا أمش براسي جورا و جورن لنو خلقا كيا كو مالك هن تي اگن لبرنامكي خواو لفهم قرآنك اكن و تي اگن بوچي قرآن لبركن بما بستي اويكا
اجر و پاداش تو چاکی کن دست که هنده کی تر بنوعی چی که هر یکو بنوعیک نیتو مبستی او کسا داری اخا بوچی ام قرآنیان ام فرمودانیان ام علم زانستی ورگرتو ام دو قسمه لقسمه براوکانن واتا اوانن که پلوپایان برزو بلندو تایبتا قسمی سیهم معنیه قسمی سیهم اویه که هیچ بششیان نیلما نحفظکن نفهمکن نهداد ورگرن ننقلیکن نجو اگرن نخلق سودیان لی ابینین نمجالی اوجدن که کس سود ببینین لم جور علم و زانست و زانیاری و هدایتی که هی اما او زویه کوا قیعان قیعان یعنی هیچ تیکی زویه که هیچی تیان ناروی و هیچ آویش گلنایت و او کناکات و اما مروف خرابکان و سرگردانکان و پنامان با لم جور کومال خلقی که آوا بمشوازا دنیا و قیامتی شان لدست داره چه بای برازه کانم مروف لجیانی دنیای خوی تعالی رنمایی کردو هدایتی داو بردوام تو همو روژه لنو جکان تا علی اهدین الصراط المستقیم خواه هدایتم بدا یعنی بمعنى استقمنا على الصراط المستقیم یعنی بردوامم که ثبتنا بردوامم که ثابتم که لسر رق راستك او مهم انسان بردوام به ولسر امر رق راست لا ندا خوي تعالى رين ماي كردوه چونك رين ماي همو مخلوقاتي خوي كردوه ابيني درنديك ابيني بالداريك خوي تعالى رين ماي كردوه چون جيان باريت سر چون تعامل بكا چون خواردن كوب كاتو چون بچكي خوي بخيو بكا چون زاوزي بكا چون جياني باريت سر هموی خوای گوره هدایتی خوی پیدا و رنمایی کردوه ام بشریشی والی کردوه که رنمایی کردوه بلام فمنهم شقی و سعید قرآن فرمه سورتی هودا هندشان سرگردان و نقبتو یعنی حزیان لینیه چاککان قبول کن و هندشان بدوای سعادتو بختوری و دنیا و قیامتا اگرن که خوای گوره خوشحالیان که ام قسمی سهمش که قسمه کی شقی و نقبتن سود نابینن نبو خویان نبو خلقو نبو چوار دوریان بوی ام حدیث جوانی که لدرسی رابردو اخوین مانوا کومل شتی جوان لخو اگره یکمیان شرف و گوری علمو زانستو ورگرتنی علمو او زانستی که انسان وری اگره لما مستای لو کسی که فیری اکا و بیشیلتو بخلقی باشترين بلوپاهيك خواه تعالى بخشي بمروفك يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات علم چن بليكي زياتري هي درجات درجات يعني چن بليكي زياتري هي لو كسانيك هرچن إيمانيان هي إيمان بخوا بهمو أوشتانيك بيويستا لقل أوانيوج وطاعت عبادتك بلام أويك إيماني هيو علمی شی هیا پلو پایکی زیادر و برستر و موقعکی شی زیادر و گورتر للای خواهی پروردگار و لناو بنی آدم کان خلکانک من هن علمیان پی علمی جا بخشن و ابنا سرمشق ابنا چرایک ابنا روناچی بو خلکو خلکی رنمایی کن امانه باشترین و برسترین پلو پایان هی کمالکش من هی لناو بنی آدم خلکانکی سرگردان و داما و سرشور به علم به زانست به جیان به هدایت وکو مرو مالات غافل دنیا غافل قیامت غافل هموشتی کی باش ابینی جیان بنسر بویا ابن القیم رحمتی خوایلی به بنی آدمی کردو بدو بشوا شقی لغل سعیده شقی یعنی او کومل کسانی که سرگردان و رسوا و داماون و کبلی خرابن عقبت شرن سعیدیش معنیه او کسی که و بختوره او کسی که دلخوش او کسی که سرفرازه و ایل قرآن شاه فرمه و اما الذین سعیدو ففی رحمت الله اوانی که رگ راستو چاککان گرتوه اول زجر رحمتو مهربانی پروردگاران و اما الذین شقو ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق اوانیش که سرگردانو داما و قرب سرن اوانا اهلی دوزخن پناب اخوا بای براستی ام دو جورا
کۆمەڵە هەن لە ژیانی دنیا ئینسانە بێ ئاگای لێی بێ، ئینسانە بێ ئاگای لێی بێ، عیلم، زانست، بەندایەتی، هۆشیار بوون بە دنیا و قیامەت، ئەمە پلەوپایەکی تایبەتە ئینسان خوای تەعالا کە پێی بەخشی با سوپاسی خوای لەسەر بکا. ئیمامی ئەحمەد ڕەحمەتی خوای لێ بێ لەسەر باسی حەدیسەکە ئەفەرمێ: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فرمي خلقي بقشتي براسي زور زياتر محتاج علما وقل احتياج بون بخواردن وخواردنوا، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. خواردن وخواردنوا احتمالي إنسان لروجك يكجر نان بخوا يكجر أو بخواتوا احتمالي هي بشيبكا يعني زور بيوي ديار نبي. بلام والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. بلام علم زانست هداية بأندازي هنا سدان إنسان بيوسيت بيتي أو أندا همودة قوسعات بيوسي وبعلم بزانست ويبراستي دير تشبيه مسألة هداية علمي شون كردوب بارانك إنسان سودي لببينه. باش أنا فرمي: والرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع كأوية بربردقار صفتي كمالتي تيايا بندكاني خوي سير كردوا زانستو حكمتو خوشويستيو هموش تيشي بومرو وكان مسوغر كردوا مسخري كردوا بوي خوي تعالى أم بشري كردوا تا بشريك زالي كردوا بسر همو مخلوقات كانا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض مسخر شي كردوا وإلى أسمان زويا بو أمروفا أمروفش بو أوي سيري چوار دوري خوي بكا بي بيني بلغو نشانا كاني خوا چنك أمروفي جيا كردو تولى مخلوقات كاني تر. ليرا فرمودك باسي خواردنك باسي خواردنواك باسي سودو علمو زانزدك باسي قوتك فرمودەکە بە فراوانی ئەمشتانە بازەکە ئینسان ئەبێ تێی بگا مەبەسی پێ ئەوەیە کە مرۆڤ بەڕاستی پێویستی بە خواردن و خواردنەوە هەیە بەڵێ، بەڵام لە عەینەن کاتا پێویستی بە هیدایەتە، پێویستی بە وەرگرتنی عیلمە، پێویستی بەوەش هەیە کە چۆن خۆی هەوڵی بۆ ئەدا خواردن و خواردنەوە عیلم کۆ بکاتەوە فێری ببێ ئەبێ ئاواش بیداتەوە، چونکە بێگومان بن هەمومان پێویستیمان بە یەکترە بەوەی کەوا یەکتری تێراو بکەین، یەکتری بێ احتیاج بکەین، یەکتری والێ بکەین کە لە عیلم و زانستی شا بەڕاستی هاوکاری یەک بین. چونکە لەوەیە کە ئینسان ئەگە بیوێ دڵی ئاوەدان بێ، دڵی بەختەوەر بێ، لە مردن ڕزگاری بێ، مردنێکی بێ ئیمانی پەنا بەخوا، ئەبێ ئەم ئینسانە دڵی بە نووری ئیمان، بە ئەخلاق و ڕەوشتی جوان، بە دینداری و خواناسی، بەو شتە باشانی کە خوای تەعالا دایناوە بۆ ئێمە بەوانە ڕوونی بکاتە و پاشانیش خەڵکیش فێر بکا. ئەگەر دیقەتی ئەو ئایەتانەی سوورەتی حەدید ئایەتی 16 و 17 بدەین کە باسی تەشبیهی حەیاتی ئینسانی کردووە لە دوای مردنی بە زەویەک، لە دوای ئەوەی کە مردوو پاشان خوای تەعالا بارانی بەسەرە ئابارێنێ: ئەلەم یەئنی لِلَّذِینە ئامەنوا ئەن تەخشەعَ قولوبهم لِذِكری اللَّهِ وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بزانا كخواي تعالى أم زويي لدواي مردن زندو كردوا. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهي قولة بلغو نشانة كان يخوي بشاني مروفة كان دا تاتي بغن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها كأما براستي دليل بلغيكي جوانا لويك إيما لبيشا لنبون هاتو نتبون دواي أوا أبين وبنبون سر لنوي خواي تعالى زندو ما نكاتو أم زوية بو إيما آوى راخستو بمشيوازا تيما نجيني آقا داربا دليتو دلكدوكو دڵێکی تایبەت وایە. وای تەعالا تێراویەکە بە نووری ئیمان، بە نووری هیدایەت، بە فێربوونی عیلم. وایە فەرمێ: ئەنزەل مینە سەما ئیما ئا، وای تەعالا بارانە بارێت لەسەرەوە بۆ خوارەوە. فەسارەت ئەودیەتم بقەدەریها فەحتەمەل سەیلو زەبەد ڕابیە و
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. شنجوان خواه تعالى تشبيهي أم آوي كردو كديت أخواروا بويك إنسان إيمان دار أم إيمانو أم بيلو باورو علم زانستك أتشت الدلي شون آوك أرزك تيركاتو باشان قجوجا سوزبيتو سود لو بروبو مورجيري أم دلي إنساني أغر إيمانو إسلامتيو أغر دامز راوي تيابو آوى سود بيني لخوي وخوكش سودي لي أبيني بوي برزا كانم إما براسي أبي آوى تعامل كين آوى هلسو كيت كين نجياني روجانا ما نتابختو بين لدنياو لقيامتا ليرجدا دينا كوتاي برنامي أم جارمان خوي تعالى يارمتي درمان بي شار زامان بكا خوي غور موفق مان بكا خوي غور هدايت مان بادل ودرون مان دامز راوكا لسر هدايت و إسلامتي خواناسي خوي تعالى پهدار مان كاشفين خوشكان مان باكشك شكداركان مان حل بكا مالو منال مان بو محفوظ بكا خوي غور دل ودرون مان دامز راوكا لسر ايمان و إسلامتي خواناسي تا برنامي كي كوتا روجشيكا بخواي قبرتان اسفيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيويست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو بعداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقريت بروات بومزقود بونويجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جاتشوب مال لمالكان إخوة بوب جهناني فرزك لفرزكان إخوة قورة همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري ومسلم ان فرمودين روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارت بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خويل بيت لا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخویی پلو حلپا مکن اوی پی را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إيمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواست. پشوا ابو داود و نسائي و الباني بسندك صحيح قرأوا يهدتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويه مونيجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنن دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي لخوشويست صلى الله عليه وسلم دفرمي نن خوشيتني نولا خويا وهيو نن قلاني خراب هيو نفي رشيو بتقومي هيو نهام هيو نباش خصني مانجي محرم هيا بوكاتي مانجي سفرو نبا پیچوانو مانگی سفر پیش بخری بوکاتی مانگی محرم لگل اویشا اموا تایوانی که پاریز لن خوشی نیا بلکو پاریز کردن لپتاو نخوشی کاری باشو درسته دی کواته حتا بود دکره پاریز لگولی بکو لبری حل به هر وقت چون لترسا لبر شیر حل دید پیشا بخاری رحمتی خوایلی به گراویتیو پرزان پخته قصه ساغ امایه که افسانه کونی سردمی نزانی وشتی تری لم بابتا به بایخا همو شد لبن رده به دست خواه خویتی بلان بپی یاسای آسایو بپی حال و عادت و باو براورده به با احتیاط خود لدرد و نخوشی به پاریزی نباده توش توش ببی و تایبتی لنخوشی خراب وکو گولی و گری اما پخته فرموده امام نووی رحمتی خوایلی به لم شنده همش بزور واتا هاتوا همو واتا کانی قصال بد قوميو افسان قريدكا كشتي والا شرعا ببايخا. وعنه رضي الله عنه في رواية فقال اعرابي يا رسول الله فما بال ابلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الاجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن اعدى الاول. ديسان أبو هريرة رضا ورحمتي خواي ليبي لقرانويا كفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ننا خوشي تنين وهيو نمانجي سفر دبي بمانجي محرمو نكن دبدبو بدبوما عربي كي دشتكي وتي اي پیغمبري خوا واد بي كوشتركان لناو لمدان لبرگر جوغوليو پاكيو پختي دلي روا آسكن چه دردو بلايان نيا کچی کوشتری کی لاوکی گریان تکلاو دبی همویان گردکا ای اگر نخوشی ناتنی توا او بوایا فرموی ای باش نخوشی کل کیو تنیو گیشت با یکم اوشتر پیشوا بخاری رحمتی خوایلی بی گراویتیو. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: اذن رسول الله صلی الله علیه وسلم لأهل بیت من الانصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. أنس رزاي خواي ليبي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رقي مالكي أنصاري دا كناسراون بآلي عمري كري حزم کنزاو نشتو دنبستی مارو دو پشکو جرو جانوری تری زهردارو نشتی گوی ایشا با خویانو با خلکی تریش بکن. انز دی فرمو نخوشی پالون بو که با عربی پیدو تری ذات الجنب. ابو طلحی زربابم بداخی کی تایبتی با چاری ام نخوشی پالوا بدستی خوی داخی کردم. او سردمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لجیانه بو. أنسي كري نظري مامو زيدي كري ثابتيش للام آمادبون لكاتي داخ كردنا كدا فيشا بخاري يراويتيو. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. فاطمة كشي منذر رضا ورحمتي خويلي بي فرموي دستوري أسماء كشي أبو بكر خويلي رازي بي لخوي باوكي وابو كاتي جنكي تاداري اندهينا بولاي لكاتي تاليهاتنا كدا هتا دعاي بوبكا دچو آوي دهيناو لياخي وديكر بباخليا بو سر لشي وديود پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني كردو پیمان كتادار بآو فينك بكينو.
امامي بخاري رحمتي خوالي به جراويتي.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا

كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.

يقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك و

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك،

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنوجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعة أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي ليبوتوا حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك اولا نوش دايا ما دام چاوري نوش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارين وو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوش جيتيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لگناهكاني خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکن.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيه لآنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنيا مگر گرائلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمجتي إما بشوا مسلم أحمد أبو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خوين لبي دلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوینم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لبه گرابیان تو و ابن حبان بصححی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بشوى نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانته وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خوين لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي لبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل دويها منوجك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بيها ولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيوه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي لبي دلي لهر نواجكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردقالا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیش آب بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: وكاتي تاكو خوشي ما رج بسر آدمي دا رو ورد جيريو بخو بزر زانين ودور دا كويتوا بلام كاتي ناخوشي توش بيت او نزاو هاواري زور دكات.
1: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.
0: بلين اگر قرآن للاين خواوبو پاشان ايوش باورتان پينكر چه گمراتر لو کسی کلت جایتی چه دول لراستی دا بید.
1: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
0: لمودوا بلغكان خومانيا نشان ددين لآسوي دنيا ولخودي خويان دا حتى بويان روم بيتوا بيقمان ام قرآن راستا آية پروردگارت بس نيك براستي آقادار بسرها مشتق دا.
1: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
0: آقادار ببراستي اوان لد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خواي بخشندي مهربان.
1: حاميم
0: بحاميم دخوين دريتوا.

0: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
1: هروها نقاما كردوا بوت قرآنك بزماني عربي بو اوي خلچي مكو كساني دورو بري بترساني وخلق اغري بليس

0: مريب
1: وجياواز نبون مگر لپاش اوي كزانست و زانياريان بوهات بهوي دجاتي و حسودي نيوانيانوا و اگر فرمانيك پیشتر لپروردگار تو در نسوايا تاكاتي دياري كراو دبي بجين اوا بريال لنيوانيان دادا كرا بسزادانيان و براستي اواني لدواي اوان ناميان پيدرا لقمان ودود ليبون لي
0: فلذلك فادع واستقم.

0: وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
1: كواتا توبو أو بانقواز بكو راز بلسر آينكت بوزوري فرمانت بيكراوا وشوين آرز وكاني أوان مكوا وبلي باورم هنا وبهرنا ميك اخوانا دوية اخواروا وفرمانم بيدرا وكدات پروربم لنيوان تاندا خوا پروردگاري ايمو ايوشا پاداشتی کردوی خومن بو خومنو پاداشتی کردوی ايوش بو خوتانا هیچ بلگه اگ نماو لنيوان ايمو ايو دا باس نکرابه خوا لروجی دوائی دا کومن دکاتوا گرانوش هر بولای اوا

0: الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
1: أواني باوريان بيني فليها تنيدكا بلام أواني باوريان بيها دترسن لي ودزان روجي دواي راستا بيدار بن براستي أواني كقمانيان هي لروجي دواي أو براستي لقمرائية چي زور دور.

0: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم
1: اخو او بباورانها وبشاني چان هيا آيني چان بوداناون كخواري قي بينا داوا واغر برياري يقزاري دا نتوايا لنيوانيان دا بريار دا دراب لناو بردنيان وبراستي بوستمكاران سزاي سختي آزار در هيا

0: أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور
1: او بخشش اوه کخوا مجدد داد ببندکانی اوانی کباوریان هینا و تاککانیان کردوا ای محمد صلی الله علیه و سلم بلی داوای هیچ پاداش تکتان لینا کم لسری مگر خوشویستنی خزمایتی هر کس هر تاکه اگ بکات تاکی بوزیاد دکین بچن برامبر براستی خوالی برده سپاس گزارا
0: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور
1: يا أو باوران دلين پیغمبر دلوي بدم خواه وحل بستوا خو اگر خوا بيوي موردن يبسر دلد دا وخوا بطال لناو دبات وبوتكاني راستي جيجير دكات براستي خوا زانا ابوي لناو دلان دايا

0: وخوا ذاتك توبل بندكان وردقريت ولكرد وبدكان تاوفوشي دكات ودزاني بهرتي كأي وديكن.
1: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
0: اواني باوريان هنا وطاك كانيان كردوا داوايان وردقريت ولبهرو بخششي خوي زياتريان دداتي بلان بيبا ورانس زي سختيان بوهيا.
1: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

0: خو اگر خوا رزق و روزی فراوان بکرده بو بندکانی لزوی داستم یانده کرد بلام خوا رزق و روزی بو اندازه دنیره تخواره و کخوی بیوه براستی خوا با آگاو بینا ببندکانی
1: و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته وهو الولي الحميد
0: واخوا او ذاته كباران دبارينه لپاش اوي كخلچي نا اميد بون وباران رحمتي خوي بلاو دكاتوا وهر او پشتوانو سپاس كراوا
1: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير
0: ولبلغ كان دا صلاة إخوايا دروس كردني آسمان كانوا زبيو أوي بلاوي كردوت ولهر دوشيان دالجان لبران وخوا هر كاتي بيوي بتوانا بسركو كردن وياندا
1: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
0: وهر ناخوش يكتان توجبو بي او بهوي كردوي خرافي خوتان ويا ولا زوري چيش تاپوشي كردوا
1: وما

0: و ایوانات وانن لزویدا قطار بن و نیتان بیزگل اخوا هیس پشتیوانو یارمتی درک.
1: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام
0: ولبلغ كان دصلاة خوايا كشتياني وكشا خكان لدريادا درون
1: إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
0: اگر خوا بيوه بارا دقري ایتر کشتیکان بسر پشتی دریاکه و دوستن براستی لوی کباز کرا چندین بلگو نشانه هی بو همو آرام گریچی سپاس گذار
1: او یوبقهن بما کسبو و یعفو عن کثیر
0: یا به هوی کردوکان یان و نقوم یان دکا لزوری چیج لگناه یان تاو پوشی دکا
1: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص
0: اواني كد مقاليدك اندر باري بلغكاني ايما دزانن هيت بنايتيان نياه

0: ما كزور بلند وفر لداناي
1: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين
0: دي آية إيما أم قرآنتان لدور بخينوا لبر أوي إي وقليش زيادة روان
1: وكم أرسلنا من نبي في الأولين
0: وزور پیغمبر من لقل پیش وكان ناردوا
1: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون
0: وهر پیغمبر چیان بو هاتبه اوان هر قالتیان پیکردوا
1: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين
0: زاك ساني كلمان بهستربون لناو من بردن وبسرتو سرگزشتي پیشینان
1: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
0: واگر پرسیاریان لیبکی چه آسمان کانو زوی بدیه ناوه بیگمان دلین خوای بدا صلاتی زانا درستی کردون
1: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: او خوایی زوی کردوه بلان کبوتان و سن ریگای چی تیا درست کردوه بوتان بو اوی بگن بمبستکانتان

0: تخرجون
1: وأوخواي كالآسمان وبأنداز باراني بو باران دون داولاتي چي وشكو مردوي پي زندو دكينوا آبو زور اي وش زندو دكرينوا
0: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
1: وأوخواي كهموجو تكاني بدي هناوا وكشتي ولاخي بو فراهم هناون كسواري اندبن
0: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
1: بو اوي سواري پشتیان بن لپاشان بیر لبهری پروردگارتان بکنه
2: نافی کوپی کردن و پخش کردنی هم برهما پارز روا لبرگتنوی هم برهما روی پیدراویی ها با هیچ کسی
1: که امتوانا من بسریدان بو
0: و اینا الى ربنا لمنقلبون
1: و براستی ایم بولای پروردگار من دگر رینوا
0: و جعلو له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين
1: وبيقمان لناو بندكان إخوادا هندي من دالاني أنبودانا وبراستي مروذي كافر بينزانو صفلي أشكرايا
0: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين
1: آية لناو دروس كرا وكاني كتاني بوخوي هالبجاردوا وكراني تايبت كرد وبئيووا
0: وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم
1: وكاتي مجدب يتشي لوان بدري بويبا منبو خواي دادنا روي رشها الدقريو بيج دخواتوا
0: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين
1: آية أو كتيلناو آلتونو خشلا بخيو كرابيو لكاتي دم قاليدا ناتواني مبستي خوي درببري بو خواي بريار ددن
0: وجعل

0: وتي اگرتي من آيني راستري شنبوه نابن لوي كباو با پيرانتان دي ولسري وتيان بيقمان ايم بيباورين بو آيني بأي ودان الراوة
1: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
0: بوية طولما لسندن جاسير كسر انزامي دروزنان تونبو
1: وإذ

0: يعلمون
1: وكات إبراهيم بباوچي وقلكيوت بيقمان من بريم لوي إيودي فرستن
0: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين
1: جيغا لو ذاتي كدرستي كردوم سنك هر أويش رين مونيم دكات
0: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون
1: أو يكتا فرستي لناو نوكاني دابزيهشت تابقرين وسري
0: بل

0: بلکو بهرم با اوانه و باو با پیرانیان دا حتی قرآنیان بوهاد لگل پیغمبری آشکرا.
1: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
0: زاكاتي قرآنیان بوهاد وتيان امزادوا وبراستي ايما باوري پيناكين.
1: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
0: ووتيان بوتي ام قرآن ننرى والتخوارو بو پياويتي قورينا ودارو دارا لم دو شاردا مكو طائف.
1: أهم يقسمون رحمة ربك نحن

0: المتقين
1: ودرگاي زور من بوخان وكاني اندادنا وكرسي وقنفي زور تالسري دانش نوبال بدنوا وزخرفي زور لآلتون وزيو زاهمو اوان بهرو خوشي جياني دنيايا بلان پاداشتي روج دوائي لاي پروردگارد بو پاريس کارا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغير كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي إما پشوا مسلم أحمد أبو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خوي لبي دلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجیک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوینم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه یرابیان تو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر رقريقني لآسي چون بهشتي جغل مردن به بشوى نسائي طبراني رحمتي خوين لبي جرابيانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رضي خوين لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون يجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي لبي دلي لهر نواجيكي فرزيان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشا طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: اسم فاعل بو فعل أبي خريكي إصلاح كا أو كاتا صالحة خريكي نوسين بي إنجا كاتبة
1: نالي قبلني
0: بلا بلا
1: بلا بلا
0: خواهي قورا فرمي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو صفة كانتي دبار أم آتي كأفرمي والعصر إن الإنسان لفي خسر أويتر أم لولايت يعني لخدي آدم و تا آخر نوي آدم همي دوراو برو جهنم أكويتر إلا كاسيك أم شوار صفة بقريت أخوي نكس يعني نك دواني هر شوار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: ما وصى عزيز عندي قال يا اخوا كا ناتش ما دوزا اخوي يقول انا مخاطه دوزا اگر نش ما بهش جرينيا ام جورا كسانا اي شلون دبر برسياليتي تيجشون مره كنا لبر برسياليتي ام هل تيجشنا لبر برسياليتي مراسي او جورا كسانا نازا ممكن اسكين
0: ولا لاني اصلا هم تصوري بمعنى هم قسي بمعنى اخوا كا يا اخوانا كا تشيه تورقت بودان راوا امر رقي بهش ورقي جهنم ايتر بوشايك من لو بيناني مجموعي لو نوا برلا بكريت نبشت بهش ونبشت جهنم رقاي بهشتيش بيغمري عزيز عليه السلام فرميه خواي قورا فرميه بسيغي جاواز كا بيغمري خواه فرميه عليه السلام بهشت دورة دراوا بنار حتيكان وبزحمات وبمشاكل وخواي قورا فرميه اگر بيتو مالو منالو كسو كارو كسبو وظيفه مالك كتيا سكنات قرتوا وظيفه كدلت بي خوشا تجارتك اترسي تيابچه خوشا ويستر بن لخوا ولا بيغمر ولا جهات لبينا يخوايا فتربسوا حتى ياتي الله بامري اذا تشاورك انت اخوا بلاي خو انريت كواتا اجازي دانشني بهيش كسيك نداوا وهيش كسيك صالح نيا اگر بيتو خريكي كردوي اصلاح نبيت وكوتما صالح اسم فاعله بو اصلاح كردن هرکو چون کاتب اسم فاعل با کسی انوست
1: ما موسی عزیز خواهی گوره لچن شون این قرآن پیروز برانبر به انسان فرمه خلق الانسان ضعیفه خلق الانسان عجوله شون ترکه فرمه امانه تقیه حل گرد و کان ظلوما جهوله
0: بله
1: ما موسی ما گر اوها ضعیف و بلین بیعار و دو ایش ظلم من لخو من کرد ویلم امانته یعنی ناکره انسان توزیک باری خوی سوکا ام امانته ام مسئولیت حل نگرد
0: اصلا أما عجل ضعيف باسي تبعتي بشرو باس لويا أبيها مشالة بناي خوابيت أجنا بتنها خوي جي بناكرت بين وسر ظلوما جهولا
1: إن عرضنا الأمانة
0: بلا بلا بلا أما معنى كي بجوري كترى أنك ما دام آواي بعزي لأمانتك لو كل خم كموا يعني خواي قورا نرخو بهايكي بأم إنسان داوا لم همو بونا ورا عظيما لم همو كونا بهيج كسي كتيري نداوا نبا ملايكة كاني داوا نبا أو آسمان فراواني ياوا نبا حرچي خوا خلقي كدوني ياوا كواتا منتكي زور عظيمي ناوة تسر إنسان قوريكي زوري بيداوا كواتا ظلم لخوي أكات كا بأهمية تماشاي أم أمانة أكات و جاهيل با بها كاني خوي كخواي قورا اونا حسابي بوكرتو بهاي في دعوة
1: يعني ما وصا بوشي ويني كمكسا بل نزان بوبي كأم أمانتي هل قرتو بقدر نزان بوهمو تواناي كخواي قورا في دعوة
0: بلا جهول بوهمو قدرتو توانايا كرب العالمين في دعوة بوهمو بهاي كرب العالمين في دعوة أم جا ظلم أكال خوي كقصور أكات لبرانبر أما زوش كرناكات لبرانبر أما زور عبداتي ناكات
1: شو ما وصي برزك خواهي قولوا فرمي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقنا منها أوان نيان تواني وخواهي قولوا فرمي بزيب يا هاتونتو كان يدعوا بوان ظلم لبرامرا فرمي وحملها لإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعني أم ظلوما جهولا فعلا يعني برامبر بتوانا كان يخوي
0: بلا بلا
1: يعني برامبر بو أركا قرسني كعلي قرتوا
0: هردو باباتك أكا يك بی آگای لو بهای ک خوای پی بخشیوا بی آگای لو توانایانی ک خوای گور پی بخشیوا توانی او امانت حل گرت هو جهولا امجا ظلوما یعنی زور استمکارا ک لبرامبر رب العالمین ک او من تخصت سری باندازی بها کی سپاسی ناکت امجا لو لاوا

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

بزايع شو لما لا يعني يا وقت مهمو يعني أبي وقت لبو الوقت بخوازم داتي يا بمرم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلاوي خواي قورتان ليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان برنامي إيمان وآسودي بيكشاد دبينوا. خوش ويستكانم لألقي رابردو دا لخزمت ايوي برزو عزيز دا باسي او من كرت كرغاي كي دي كي ناسيني خواي پروردگار وبتوي إيمان بريتيه لا تيگيشتني باشتر لقرآني فيروس. لخزمت قرآني فيروزا كرا دمينين باس من كرت كا قرآن يك جورنية بلكو دكري آيتا فيروزا كان بشيوي كي گشتي پولين بكرين بو چنشتك که اکی گلوانا بریتی بو لوی که چن آیتی که زور کم که بجماری پنجکانی دست دجمیر رین او آیتانن که تایبتن بکو ملگی نیو درگی عربو او شوینی که قرآنی پیروزی تداهات و تخوار و بو او سردما و باس من کر ام تایبت من دیه بو کو ملگو بو کاتوا رهنده گشتی که لدست نداوا او من لألقي رابر دوا باس کر که همان او آیتانی که بو قریش یا بو او شوینه دابزیون همان او آیتان رهنده که تری گشتیان هی بو توایی مروفایتی و بو همو شوینو همو کاتکا جوری که تر لو آیت پیروزانه که پولینک لپولینک دا جگی دویتو لقرآنی پیروز دا بریتی بو لو آیتانی که باس لودکن که زانین لی حالی دبن و اوان دتوانن استنباطی احکامی لی بکن و فعلا امش بو همو سردمیک و بو همو بارو جنگ دوخو جنگیک بزیندویتی دمینیتا و که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعو به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النساء 38 واتهر كاتك هوالي كان بو بيت درباري آسايشو ترسوبيم اوان بلاوي اكنوا بير لسرنجام اكينا اكنوا خو اگر او هواليان بلاو نكرد بايتا و بيانجي رابايا و بولاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام و الى اولي الامر منهم و بولاي كسانك سرپرشتي اوانا كانو کاروباری اوان یان بدستا یان لروی زانایتی و یان لروی کارگری و بدل نیایی و لعلمه الذین استنبطونه منهم. اما بدل نیایی و اوان او دیوشتکان ازانن و ام بابتا بو همو سردمکوایا مروفی تیگیشتو شار زیواغی سرداوکان داتا و دمیک و پشتی روداوکان دخوینتا و هر حوالت دیت خوالي واغيه ام كسي كبستويتي اگر لحر شويني ارزوي لبو بلاي بكاته وزيان دقيني جاري واغيه بابتك هربو اوا ام حوالي خراوت الناووا كام حوالي بقاب خلقي وريان بربدات يان تسويقي شتيبكات يان بجوريق لجوركان بيان روخيني وكو جنجكي دروني معمل لقل امانا كراوا تو بخوت نازاني ابيتا بشكل اجنداي او ابيتا بشكل جبجكدني امان جكاني برامبر لبر او ناب مروفي جيرو تيجيشتو ببي امر ما يعني قراني بيروس هموشتك او بيستي لهموش منك ابلاي بكاتوا كوالي واهي ابي بجين ريتا شويني خوي وخلكي شارزا وخلكي سربرشتيار واميرو كاربدستكان دتوانن سودی لی ببینن جایب کنو که اما دچه تخانه جنگی که درونیه و یا فعلا مترسیک اگری هیا روب دا یان هرشتی که دیکه که اوان دتوانن شتی دیکه لی بخوین نو لبران بریه و حلویستی دروست ور بگرن. لم جور آیتانا وک اوی که خوای پروردگار جل جلاله فرماني كرد وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر اشتكتان نزاني اوا لشعر زيانو لزانيان ببرسن
ئەمەش دیسانەوە بابەتێکی گرنگگە کە باسی پسپۆریەتیە و مرۆڤ دەتوانێت لە ڕێگایی پرسیارەوە فەسئەلوو هەندێشت بزانێ ئەگەر ئەو پرسیارە نەکا بە هەڵەدا بڕوە لە کاروباری دین یان لە کاروباری دنیا کە ئەمە لێرە زۆرتر مەبەستی ئەو بابەتانەیە کە پەیوەستە بە کاروباری ئاینەکەمانەوە ئەمەش جۆرێکی دیکەیە لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئان قورئان خوای گەورە جەللە جەلالوهو وەک بەرنامەی ژیان ناردوویەتی لەبەر ئەوە بەڕاستی لەم جۆرە ئایەتانەی زۆر تێدایە کە پێویست ئەکا ئەگەر خەڵکە گشتیەکە نەیزانێت بەڵام کەسانێک تایە پسپۆر و شارزا بن لە ژیان لە ئاین لەو شتانەی کە پێیوەستن بە کاروباری مرۆڤەکانەوە لە بابەتەکانی میرات و لە بابەتەکانی نیکاح و تەلاق و ئەو شتانەی کە جۆرێک لە ڕەهەندی پسپۆڕیان هەیە بە دڵنیاییەوە بۆ خەڵکە گشتیەکە ئاسان نییە بەڵام لە ڕێگەی پرسیارەوە زانیان دەتوانن ڕێنمایی ئەو کەسانە بکەن ئەکوە نەکەونە ناو هەڵەوە بابەتێکی دیکە کە بەشێکی ترە پۆلێکی تری ئایەتەکانی قورئانی پیرۆزی تێدانمایانە بابەتی متەشابهاتە ئەو ئایەتانەی کە خوای گەورە جەللە جەلالوهو بە متەشابهات ناوی بردوون هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قرآن بيروس بشويكي سركي آيتكاني بريتين لمدو جورا كمحكمات كبراستي أوان زورترين هن أم الكتاب لقل متشابهات محكمات أوان كبروني آيتكاني دیارە وە هەموو کەسێک کە زمانی عەرەبی شارەزابێ بە سەرنجدانێکی خێرا یا بەڕامانێکی کەم دەتوانێت لێیان تێبگات بەڵام متەشابهات ئەو کۆمەڵە ئایەتانن کە لە قورئانی پیرۆزدا مەساحەیەکی کەمیان هەیە ژمارەیان زۆر کەمە بەڵام خەڵکی شارەزا دەتوانێت لێیان تێبگا وە زانەیان بەشێکیان دەفەرمون ئەمە ئەو ئاەتانن کە خوای گەورە جەللە جەلالوهو لێیان تێدەگا ئەگەر سرنجی ئەم ئاەتە پیرۆزە بدەین لە سوورەتی ئال عیمران کە ئەم بابەتە باس دەکا کە ئاەتی ژمارە حەوتە بە شوێن ئەوەدا کە ئەم پۆلێنە دەکا دەفرمێت فەئەمە الذینە فی قولوبهم زەیغ فەیتەبیعونە ما تەشابەه منه ئیبتیغا ئەلفتنەتی وابتغاء تأويله يعني أو كساني دليان نخوشا واتقماني اللي دلا دروس بوا وبرو خراب الروشتون أمانا أويك لاي أوان جوريك لغموزي تدايا شوين أو أكون لآية كان بما بستي چي ابتغاء الفتنتي

الله بوستي وما يعلم تأويله إلا الله واتا تنها خواي قورا واتاو مبستو مرامي أم آيتان دزانت كبين دوتري متشابهات بلام أجر بوشيوي بخوين بيتوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وتتنها خواي پروردگارو او كساني كروچونو قلبونة ولزانستو زانياري قرآني پيروزدا تنها اوانا لمعناي او آيتان تيدگن كبين دوتري متشابهات بدل نيعي وام جور الليك دانويا يارمتي ايما ادات ك بلين خواي پروردگار جل جلاله ام قرآن پيروزي بأستي كي نزم كمروف لي تبغا وأم مشان الشايستنين بقوري وزانستي بريني پروردگار داي بزاندو بو أمروفا وتأجر بقوري وبأستي برزي وجلال وعلمي رهاي خواي قورة جل جلاله قرآن داور رجرايا هيچ مروف لي تندقيش چونكت علمي خوالكوه وزانستي كمي مروف لكوه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بلام خواي قورة جل جلاله بوئي مروف لكلامكي أو تيبقى زور لأستيكي نزم بأستي تيقيشتني مروف أم قرآني دابزان دوا كأما بوئيما بيام بيت برنامه بيت وأما پیوری لپیچینو و دادگایی کردنی ایم بیت لقیامتا قرآن سنگی محکا بو دادگایی دادورانی پروردگار لروج قیامتا جا اگر ام قرآن پیروزا امرو ولی تینگات ام نهینی ام آیت پیروزانه کودیگ بیت تنها للی خوای پروردگار بیت بابشی کش بیل آیت کان اوا براستی امرو و دتوانه یان بلین درفتی کی هیا پاساویک لروجی قیامتا بهینه توا کمن لآیتکان نگیشتم بوی وک پیویزدی بجیم نکردم بلام بدلنیایی و امرایا نزیکترا لشیو گشتی که دابزاندنی قرآنی پیروز و أم قرآن بو أودا بزيوة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بو أوي كخلقي هداية بدي بو أوي خلقي رينموني بكي أي محمد هداية بمعنى إراءة الطريق يعني ريقة بشاني خلقي بدي تابلو رينماي هالبري بو سر ريقة دروستك وخلقي دربهني بإذني پروردگار لنا الظلمات وتاريكي جورا وجورا كان وبو جير روناكي إسلام أما پيوست أكا أم آيتا پيروزانا بمتشابه وبمحكمة ليتي بغين أوش ريقاي دروستي أم تيغيشتنا چيا أم آليتي أكا آيتا متشابه كان جماريان زور كما آیت محکم کان اجگار زورن پولین کراون با ریجی لصدا نوت برانبر بلصدا ده ام لصدا نودی قرآن پیروس بریتی لوی که خواه تیسیری کردو جل جلاله هم خوندنوی ولقد یسرنا للذکری فهل من مدکر ولقد یسرنا القرآن خواه آسانی کردو تیگیشت نکی خوندنوکی لبرکرد نکی بلام بشي كي كم لولا صادة بريتية لمحكمات كتشن آيتي كي زور كمن آليتكي أمي أم آيتا متشابهانا تفسيريان أكري لجر روشناي آيتا محكمة كان دا بونمونا خواي پروردگار جل جلاله دفرمي فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واتخواي قورا ويستي لسر بولكي خوش ببه لي خوش ابه ويستي لسر اشکنجي هر کسي بو بويستي خوي سزاي داداتو اشکنجي دادال روجي قيامتا اما يكي كلو آيت پيروزاني كا وك شيو گشتيك كا
مروف لخزمتي أدوستي وليه رادمينة.

بك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالس اللي راست راك شيبلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پنای تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم هی لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه بمهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پنا هر پنای توی و بس باورم هی بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هی بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. اوجا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شود بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتى خوت ليدا كوي برا رزاي خوالي بدلي خريق بمنزاك لبر بكم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بويراس كلمو فرموي: نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي أوابلي بنبيك الذي أرسلت. بشوى مسلم قرأته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كر عازب رزاي خويله به دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك كدشوى سر جينوستني دسي راسي لجرمتي خويدا دادناو أنجادي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا بپیروزی ناوی تو د ژیمو با پیروزی ناوی تو د مرم ژینو مردنم به دستی خوته حز کید لم خوم دا خبرم د کیته و حزش کید دمرینی و کاتل خوی جهل د استاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. سپاس و ستایش هر بو او خوایه کله پاش او کمران دینی زندوی کردینه و
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلة ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناو نيونكوا كچويت سر نيوني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، فاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها

داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابرای کش پیوت باشا ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمرش رضای خواهی لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زاي بخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين شوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرم بپنايتو لشري هموشتي كجلوي والدستي تودا. أي خوايا أي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بو نیو هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه. پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين دارو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو. پیشوا مسلم گراویتیو عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

واتا ابو هريره رضي خويلي بدله پیغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيلي و ديوي بشتناون ونكي و بابا چمكي ناو ويجلكي يا بهشتي كيتر نوينكي بتكيني چون كه ايو نازانن كلاپاش ايو نوينكا چي تريتي ده چه لوانه ماري يا دوپشكي يا هشتي كيتر كماي آزار به تي چوبه جا كنوينكي تکان او جابله بسم الله ناوي خوا بهنه وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشي بله سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو حل دستم لخو خوايا اگر يانم دكيشي وقلي ددي توالي لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي بيبكو سوزو مهري لقلب نوينة واگر يانت قران دوابوم لم خوا خبرم دكيتوا اوابي پاريزو بوي كآقاداري بندباشكاني خودي بيدكيت آقاداري اويشي بيبكا پيشوا مسلم جراويتوا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معنى نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا پي من دداو جيگو ريگي حسانو حوانوي پي من داوا عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريي هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کدا گریتو بولای جویریا د بینه هل شوینکی خو دانشتو پی د فرمه لو ساکو کمن بجم هشتوی هر خریکی تسبیحات او اج دله bale پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم فرموی د سامن لدوا او کلتو جابو متوا سجر امشارو شیمو تو
اگر هل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابریان دکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگره بزیادی شوا که او چواروشانیش امانن سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته بمچوار مانایا واتا بقی جماری دروس کراوانی خوا تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم هروا اونده خوا خوی پی خوش به تسبیحات و حمد و سپاسی دکم هروا بقد سنگو کشی تخت و بارگی خوا تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم هروا بقد جماری و شکانی خوا کل جمارن این تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم لا گرانوی کی ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زینة عرشه سبحان الله مداد کلماته پیشوا مسلم گرایته و عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسي سر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه پیشوا مسلم گراویتیو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به بازیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جویریه کچی حارف حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا حریفی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا افرته کی یادگاری زمان پاره و بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگه نویجکی داده نیشت کامال نوک خورما یا بردوردهی لبردمی خوی داده نه وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیده جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خزانه کانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

0: تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقيدا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چن خوش كرا اوستم جار جار بوتو نجدا ابستم
1: نجدا ابستم
0: الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم
1: بغائبانا حمدت بو اكم
0: كقيم اوي بلين اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.